كان او ما في مروضة بيت بين المكودة كان ما في مكودة بيجي بوم شخدين بان هند هند.

0: هلو ويلو ويلو بابو لقى القصواني
1: قهدارن عزيز لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خوبا خبر بكنونو خونام ببينن زمانه مهر تشتمه زمانه مهر هيلنو هبونامه